ورتي واستيشن 7+ من رافان 360 راديو كتلت شنو كي يقول لي سي ومصون خوت لام فولنتين كريتي مان واستيشن 7+ رافان 360 راديو كي مسي مرا متنا مسي مرا متلا ما خلو مسي مرا ملا بروتو ببروكو اتمالو انا مو مصون اخم بيانو اصلو فلا خورت صوت لي ابريتيا مو مولا تاكورين لا خاكو كانت لا خوري مولا تاكورين لا مي صوت لي ابريتيا مو مر

بيني مناتي تاتا من ريتيو ستيشن زمان تلاسا من رافون 360 راديو بينايا دي جي زينتلا يا كي دي جي زينتلا هاتا مايل منوسي فانفا اوتامالي وقارا اوتامالي نيفي ومكولو and young stana navy's prayer mreti wa station erbea monaco yano metatuele so me braha ura ya borbon station za samantha sa merrafon 360 radio opinion not to talk ya elore ya ratech